تبغى أكو حديقة كبيرة قدامي والحديقة كلش كلش حلوة أكيد أكيد هاي دا أحلم المكان أخضر طاير مدايري أكو طريقة قدامي وي جو بونس كو جو ريف جو سوي دون لو ريف بس سي أن تري جولي ريف لا مير لا سوليي